0: عشان ما يكون شيء كيلو شنب.
1: وهو كيلو.
0: عشان ما يكون شيء كيلو كيلو راكار. You can plan for runway 10 right.
1: Raka 10 right. Okay, thank you.